0: خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
1: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العامة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضه نتيجة زائفة مقدما، كذب. لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله

0: بشكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة نفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوال برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والمو

0: موظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بالغاء الوظيفه في نظام الانغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لالغاء الوظيفه كان بيعني الغاء شاغل الوظيفه، ما الغاء الوظيفه، الغاء شاغل الوظيفه، لانه بعد شويه مده ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد واحيانا باعداد اكبر من الذين يعني الغيت وظائفهم. ودي كانت حاله ظاهره في حاله الخروج الجويه السودانيه. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الاسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنه ولا الحكومه ولا اللجنه الثانيه، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية انه الحكومة لازم تتذكر انه هي ما هتقدر اصلا تاني تفتح باب التعيين تحت اي مسمى يعني لاحقا، يعني لانه ده دليل قاطع امام القضاء الاداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر او الاختياري، لانه يا اخوان القضية دي هو ام القضايا، ام القضايا. تعدي على اموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للامن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الاخر احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة.
9: المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
7: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصة شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة الستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات

0: الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب استاذ احمد علي خوجلي، بالنسبه لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث او للخبر عن تقليص العاملين بالدوله واعترافه بوجود اللجنه لكن بهدف اصلاح الخدمه المدنيه، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث او الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدوله واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنه لكن بهدف اصلاح الخدمه المدنيه ومع ذلك تسريب تقرير اللجنه نفسه؟
0: جابوا لنا اعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشان اعفاء الموظفين العاملين بالدوله مع تاكيد عدم صحته، وانه هناك لجنه وزاريه تعكف على اعداد رؤيه لاصلاح الخدمه المدنيه. التصريح ده الاعلان بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لاصل الموضوع حقنا اللي هو لجنه القرار رقم 22. هل توجد لجنه سريه او غير معلن عنها بخلاف لجنه وزير الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه؟ يعني في لجنتين مثلا؟ اذا كانت الاجابه نعم، يبقى من واجب الوزير انه يلغي القرار رقم 22 ده، لانه اذا ظل قاعد وفي لجنه بتعكف على الرؤيه بتاعت الاصلاح بيكون هو استبق اللجنه التي تعكف يعني. اما اذا كانت الاجابه لا، وانه هي في لجنه واحده اللي هي لجنه الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحاله دي اخطا، لانه المهمه بتاعت لجنه القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤيه الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمه لجنه الوزير الفنيه بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومه الاتحاديه. نتكلم نحن عن لجنه لرؤيه لاصلاح الخدمه المدنيه، ما في علاقه بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنه الوزير بالقرار معروفه، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات اللي أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون اختيار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم، ودي كانت حالة ظاهرة في هذا

0: خطوط الجوية السودانية، عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مشكلة وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر دائم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم، الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي أي تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي، يعني مع عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فبدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، إن احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمد ضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركي آل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في ال... حتى في ال... في ال... في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن

لرئيس مجلس الوزراء الاثنين 18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين

0: تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على أنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بيها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا إني أدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدوة الجندرية في الدول العربية واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: كلكم خلي بالكم
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابانجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
10: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليد وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق
11: فاردين عليها ضرائب تقيلة كله كل ناس المعلم مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب لكن والله اقول لك حاجة انا ما كلنا واحد سودانيين لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة احنا ده لازم نقعد الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها احنا لازم نقعد نسامح لو بيبقى قحاتي لو بيبقى اسلامي لو بيبقى جن احمر زاد احنا لازم شنو نقعد نسامح علي الدين وين قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب أنا ما قادر أوصل لك الرسالة أنا أصلا عايز أوصلها لك لكن بجد وضع صعب شديد لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني دي نقطة لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب يعني وضع بتاع جحيم تعرف الجحيم أوصل لك الرسالة دي وضع جحيم عزيز صعب صعب يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر السودان يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد كله للجنوب انا دايرين احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتنا يا اخي احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه احنا بالناس تعبانين والله تعبانين بجد كده تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ والله بدرنا بجد كده يا جماعه عايزين نرتاح هنا الشعب السوداني ده والله تعب يا اخ بالراحه له يا اخ بالراحه له يا اخ والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي لكن بقوم بجد كده اوصلها لك السلام عليكم ونتمنى يا اخ السلام عين من ادبر السودان لين يالا احنا كلنا شعب واحد لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى نحن لازم نستسامح لازم نستسامح
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
12: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قندلي يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اصل بك هداب ننقدي ايه انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية.

0: مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دابانجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دابانجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابانجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
5: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر

0: اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة ثانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف أنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية أنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤية الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم احنا عن لجنة رؤية لاصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد، وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني بتتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلها وتتجمد وتتآكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ أحمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
7: راديو دبنجا يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور موثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلغ غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
9: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزين توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعة جدا جدا، وحقيقة انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
9: انا بشكرك جزيلا يا استاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده اثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. انا يعني في اللحظه دي والله كنت شغوف على الاجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظه دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا أعمل أكبر كم من العدد ده. وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تصل شاهدة يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
9: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت يعني، انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر، فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين ب الحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير، فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني أنت ما بتقدر تعرف إنه دي جثة متحللة كان ما قربت، ولقيت باقي العظام ربنا إن شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني. مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
9: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تيجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل يعني المنطقة دي سانسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا. هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الدبابة.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف التنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية بالاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. و يعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني انا قبل فتره عملت شغل مع واحده اسمها سوسن الشويه، فهي قاعده في بريطانيا، قالت لي يا اخي انا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقيه في الجنينه، ابوها كان ضابط اداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الاطراف دي كلها ونقدر نوثق الاحداث دي من خلال انتك مهتمه بجغرافيه وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضروره لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة.

0: عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
0: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
0: والله ما بالضرورة
1: لو
0: تحمل،
1: قارناها بالأمس يعني
0: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
0: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السودانيين بأي حال من الأحوال. فنتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذة الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجعل الرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت يزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحت البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى اتكلم اسن الريد وخضر والموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطلع. يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، ما لقيت اكثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لقيت اكثر بريدك.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب باقي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنگا.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية حتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف التنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير سودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
2: نوبة
1: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية، هل

0: وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا. هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وارجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة حقيقة، يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة
0: لو
1: تحمل،
0: قارناها
1: لكن
0: بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعاه وما سألناك ليه؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذة الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الجيران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب، بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى. وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى، وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ. تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس، وش نقدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة. خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة باخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
2: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
1: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخل الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منضوب بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
2: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
4: مالك أخر بريدك مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازق ليك اوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج انفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك مالك تأخر بريدك حياتي مع الجنة.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك. راديو دبنجة السودان، راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لقدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشير عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. نحن يعني ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا إني أدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني، ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن إنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم إنه بيتكلموا عن إنه الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد إنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحة، واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحة مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجه كبيره يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تاثرا بالحرب دي يعني، واكثر تاثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام، وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم، فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهوره بقوات وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربت، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينة والناس دي اللي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأنه نحن بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعد ذاك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف. لكن تقولي شنو؟ ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان كيف أثر هذا الأمر؟ وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني أو من الحكومة السودانية بشكل عام، فهم بيفتكروا إنه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها أكتر. ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين إنه أي أي أي أي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماماً لوجود القوات دي أو النازل بالأسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبة ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير إنهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا أولاً يعني.
0: نعم ندى، شكراً جزيلاً جداً على وقتك وإفادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وبهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023 ويحاول أن يمسح التاريخ

0: رواية تمنح هذه الحرب مشروعية، هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
1: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني؟
0: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجريب المجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
2: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
0: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب ذات طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
2: طيب. أستاذ خالد،
0: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات قبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة.

0: عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
1: طيب ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقوتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
0: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهر يقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعفت عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
0: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
0: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد الشهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
0: الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
0: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور، الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية، وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية، السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ يعني، نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط يعني. الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود. هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة.
0: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
1: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
0: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانا للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
0: اكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هناك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
1: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
2: نوبة
1: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا، انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط، لأنه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن انت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج ومثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم، الآن عن طريق استحضار، زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية.

0: كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
0: والله ما بالضرورة
1: لو
0: تحمل،
1: قارناها
0: لكن
1: بالأمس يعني
0: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعاه ما سألناك اليوم؟
0: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا يعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي

0: مستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدبقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
1: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونها أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق، لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر، انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر. جرحت ليه خاطرا،
0: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم اثنى الريت وخضرة وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخايفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه وسمين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
0: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
3: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجعل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك ما لك تأثر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا أخي كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك تأثر بريدك
0: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
2: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا
4: كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد، في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او الناس ديل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، ولهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي، يعني هي المصلحة منه للدعم السريع الآن

0: إذا في الدولة يعني، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني.
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى. يعني ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
2: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، و ظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وحينما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
2: أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
2: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش، كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني يقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزف قطرة دم واحدة. أشعل

0: الحركة الإسلامية الحرب وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
1: أستاذ خالد،
0: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
1: نعم، لكن أستاذ خالد يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
0: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
1: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد الشهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
0: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع، انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدة، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
2: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
0: كما ذكرت لك أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر الاتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
1: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وازدادت هذه المشكلة تعقيدا ب اختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
2: لكن هذا الأمر لم ينجح للآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
1: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
0: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن، ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
2: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
0: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانا للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل أسافرنا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
1: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
0: اكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفالها بالكامل. هناك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
2: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل يعني، لا محل له أصلا يعني، لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني، والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في ال... حتى في ال... في ال... في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني، قصة الورق والملفات دي يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني، ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر إنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي في الحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاء الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة. بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بيها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية السلم الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بار وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق لها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكده، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي.

0: كلمة أخيرة، أنت كنت معتقدة، أو سؤال أخير متوقعه وما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. فنتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة
1: شكرا
0: سوسن
1: لك.
0: سراج الناشطة والأستاذة الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم.

0: مرقت تشهد غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريس وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطة ولقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ. تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك. وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر. انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر. وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الزخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان ضرر ضل سند أخلاص الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع.
3: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك تأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو منك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنطهر يا اخي هجرك لينا اصعب من قراج انفاس شهيدك مالك تأثر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف ان حالك قلل الشوق من وجيدك مالك تأثر بريدك
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما تفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو واصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب باقي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سيما منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم.

0: الاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن أن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسابانا اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل.

0: قتيل ضده. لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالانضمام هو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهوره بقوات وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
1: طلبت أنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود، ضربت لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا، والناس دي اللي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت، طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
2: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
3: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
2: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
3: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او الناس ذيل بالاسماء
2: كجزء من الجيش،
3: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
2: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
4: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، ولهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
2: هذا سؤالي يا أستاذ خالد. السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
4: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
3: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي، يعني هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة، يعني أم لمصلحة الجيش والحكومة السودانية؟ يعني
4: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى. يعني ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج للنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
2: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
4: هذا يعيدنا إلى السؤال كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان. فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
2: طيب. أستاذ خالد،
4: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
2: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
4: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعفت عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
3: أستاذ خالد،
4: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
3: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
4: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هنالك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
3: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
4: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
2: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
4: كما ذكرت لك أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983 وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
3: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني أول إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
4: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
5: لكن هذا الأمر لم ينجح الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
4: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
3: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
4: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
5: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
4: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا، الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني. الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
3: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان برا السودان في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم إنهم رافضين تماما، حابين السلام وإنهم يصلوا للسلام لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل أنتوا كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
4: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلمنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
5: يعني من هذا الحديث يعني وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي إلى الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. من نصحهم منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم، الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرج رجل وين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في في في في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة. عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع مع مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان.

دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح

0: وعبت دوار النشوى في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل، مشلهد بالأيادي الفوق، مشلهد والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول، هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت، ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي، وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى، وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس، وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك، وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين، وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني، ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم، اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل، وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل، اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد، وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل، ما ذرت في عيوني رماد، ما ذرت في عيوني رماد، يا دخري الخايفال العين عليك بنيت أمال، وفيك عشم تبقى لي خليل، يا أمل المتكول عليه، يا سعد الداخراه سنين، الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك، انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل، انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل، يا المتوحد جوا حنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتبت بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكل اصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل، كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين، ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع.
3: مالك اتأخر بريدك، مالك اتأخر بريدك، ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان احنا بنريدك؟ يا حبيبي حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجعل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك تأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطف يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك ما لك تأثر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا أخي كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك تأثر بريدك
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
2: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان راديو دبنجا منكم ولكم

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
1: نوبة
0: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع مع مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسيب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطة ولقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حضن الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحتة من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالى.

0: يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي، وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى، وسامحني لو نبتت بذور الحب غصب ضربت جذور الريدة في الزمن الخطأ. تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس، وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك، وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس، من وين بجيب لك قدره بس من وين، وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني، ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم، اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل، وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل، إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد، وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل، ما ذرت في عيوني رماد، ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين، عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل، يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين، الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك، أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل، أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل، يا المتوهي الجو حنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل، كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين، ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
3: مالك أخر بريد، مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك، يا حبيب حم الرازق ليك اوعى نهون وتجهل، الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك، مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، وينه وين لفت شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك، مالك تأخر بريدك. انت عارف كيف بندعم، انت عارف كيف بندعم وكيف باشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من قراج انفاس شهيدك، ما لك تاثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لك تاثر بريدك.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العش ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. حميتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادوغلي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: للتعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسبانه اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعتي آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي اللي يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعد ذاك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف. لكن تقول شنو؟ ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن؟ وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس؟
0: النقطة دي مهمة. هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر. ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، وأن مصدر هذه الأزمة ابتداء هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا.

0: ما هي كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان الإبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
1: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني.
0: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجح كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
2: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
0: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
2: طيب. أستاذ خالد،
0: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات قبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
2: طيب، ألا يمثل انضمام مثل

0: هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية، يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش، كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدا عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني يقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف الأمر. الحرب الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل حيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدة، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني انه فقدتوا انتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني او القوى العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل انه كل الاتفاقيات اللي فاتت ما قدرت تصل لاي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
1: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية، السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وازدادت هذه المشكلة تعقيدا ب اختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراق للمؤسسة العسكرية وحكم للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
0: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
1: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني؟ متأخرين على السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
0: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال و هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه هو أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا، الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجية وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. التجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه. نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني، حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابانجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابانجا منكم وليكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة تحمل،
1: لو قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك.

0: تسافر عبر أثير راديو دبنجا. سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
1: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحة في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق، لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتوم بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس، من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر، انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي

0: في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الزخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع.
3: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة يا حبيب حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدة مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريد انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك علينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا أخي كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك مالك تأخر بريدك
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. بعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه، المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعة من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه شرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامية الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع، الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
7: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن، والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على

0: الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غطم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
1: عماد، الحديث يعني عن انه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات اكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم انه بيتكلموا عن انه الاعداد كبيره، لكن الحكومه السودانيه اعتقد انه في الفتره الاخيره يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق اوسع في كردفان ولصالحة، واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحة مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
1: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
1: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
1: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
1: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجه كبيره يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تاثرا بالحرب دي يعني، واكثر تاثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
2: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
3: طلبت أنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربت، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا نحن بيوتنا اتحرقت واتدمرت، طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونة، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشة على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
1: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب

0: في غرب السودان في الحدود بين السودان وتشاد, وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن انه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين, يعني ليه استمرت الان وليه الجيش يضع الان يخوت يده مع ناس.
1: النقطه دي مهمه, هو يعني تاثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالامس واليوم هم جزء من الجيش السوداني, يعني
0: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومه السودانيه بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصه, في حاجه هم ما فاهمينها اكثر. ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام, لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
1: كجزء من الجيش,
0: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش, من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش, لكن يتحاسبوا اولا يعني.
1: نعم ندى, شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر, انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع, يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد, يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
2: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها, إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم, وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح, والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق, ولهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
1: هذا سؤالي يا أستاذ خالد, السؤال الأهم ربما في هذا الموقف, يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة, سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه, ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول, يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
2: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان, هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية, من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023, ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان, قامت بتسليحها, قامت بتدريبها, قامت بتقنين وجودها, قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحة الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
0: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني.
2: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة المجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج للنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
1: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
2: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
1: طيب. أستاذ خالد،
2: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
1: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقوتهم طبعا العسكرية إلى الجيش، كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
2: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية ولا توجد جيوش موازية له ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة يسلحها ضد بعضها البعض وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني يقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
0: أستاذ خالد،
2: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
0: نعم، لكن أستاذ خالد يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
2: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
0: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
2: الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع، انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط ولكن بإيجاد حل مستدام، هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها قبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
2: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان. والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية، وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
0: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني أول إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
2: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
2: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
0: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
2: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفينا.
1: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال و. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
2: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنة أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه هو أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا، الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني. الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
0: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
2: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني، حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
1: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: ووريكم كلكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس صوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السافنة وخليك من ده والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق. فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها سمع علي ما مريحننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة أنا ما كلنا واحد سودانيين. لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد. الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بيبقى قحاتي لو بيبقى إسلامي لو بيبقى جن أحمر زاد إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع. يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة أنا أصلا عايز أوصلها لك لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم أوصل لك الرسالة دي وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين. الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد كله للجنوب. انا دايرين احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتنا يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا بالناس تعبانين والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا اخ. بالراحه لي يا اخ بالراحه لي يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم ونتمنى يا اخ السلام عين من الدول السودان لين يا له. احنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى احنا لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قندلي يا موصلني زرات وصلني وهاش وصلني بك هداب ننقدي ايه انت تكبد اسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لنا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبه لنا اساس حياه، زراعه، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعه.
0: نظم معلمو ومعلمات ولايه كسل اليوم وقفه احتياجيه في مقر وزاره التربيه بالمدينه، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحه العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع مشددا، على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا، باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
7: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو

0: انه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات اكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم انه بيتكلموا عن انه الاعداد كبيره، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها، وأعتقد أنه ده كله بسبب زيارة الانشقاقات وضعف الإداري في الدعم السريع.
1: طيب ندى، من هي أبرز الأسماء التي طرحت على الساحة مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
0: يعني من أبرز الأسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسابانة اللي هو
1: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
0: النور قبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق،
1: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
0: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
1: طيب ندى، أنت استطلعتي أراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
0: خلينا عماد نرجع أنه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما أتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الأكثر تأثرا بالحرب دي يعني، وأكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا. فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
1: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
2: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحال غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
3: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس، أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربت، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينة والناس دي اللي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأنه نحن بيوتنا اتحرقت واتدمرت، طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونة، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقولي شنو ما بيدنا هنا.
1: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
0: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان في الحدود بين السودان وتشاد وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
1: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
0: وكمان كيف أثر هذا الأمر وكمان عليهم؟ يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني أو من الحكومة السودانية بشكل عام.

0: فهم بيفتكروا انه دي يعني في في في قصه في حاجه هم ما فاهمينها اكتر اللي يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
1: كجزء من الجيش،
0: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
1: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
2: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التدرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وفي هذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
1: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
2: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023 ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان.
0: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني.
2: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى. يعني ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
1: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
2: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
1: طيب. أستاذ خالد،
2: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
1: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش، كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
2: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية ولا توجد جيوش موازية له ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد منها ليقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
0: أستاذ خالد،
2: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
0: نعم، لكن أستاذ خالد يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة عاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
2: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
0: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد الشهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
2: الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع، انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط ولكن بإيجاد حل مستدام، هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
2: كما ذكرت لك أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
0: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
2: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراق للمؤسسة العسكرية وحكم للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
2: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
0: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
2: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
1: أستاذ خالد، لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال و. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
2: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنة أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه هو أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا، الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجية وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
0: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
2: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
1: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الألمانية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بورسودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتجاجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعة من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه شرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامية الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
7: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن انه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات اكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم انه بيتكلموا عن انه الاعداد كبيره، لكن الحكومه السودانيه اعتقد انه في الفتره الاخيره يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق اوسع في كردفان ولصالحة، واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز

0: طرحت على الساحة مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
1: يعني من أبرز الأسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسابانة اللي هو
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
1: النور قبة بيقال أنه جاء بقوات قتالية كبيرة جدا رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
1: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
1: خلينا عماد نرجع أنه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما أتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الأكثر تأثرا بالحرب دي يعني، وأكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا. فكانوا بين رافضين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
2: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام هو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهوره بقوات وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
3: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت. طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونة، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة. يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
1: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان في الحدود بين السودان وتشاد وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
1: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني أو من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا إنه دي يعني في قصة في حاجة هم ما فاهمينها أكتر، اللي يعني هم عاوزين السلام وفرحانين إنه أي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماماً لوجود القوات دي أو الناس ذيل بالأسماء
0: كجزء من الجيش،
1: كجزء من الجيش من غير محاسبة ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير إنهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا أولاً يعني.
0: نعم ندى، شكراً جزيلاً جداً على وقتك وإفادتك وكل

0: هذه الشهادات.
1: وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
2: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وفي هذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
1: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
2: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
3: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي، يعني هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية؟ يعني
2: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب. هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى. يعني ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق، في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتاج هذه الحرب.
1: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
2: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
1: طيب. أستاذ خالد،
2: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات قبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
1: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش، كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
2: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزف قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
3: أستاذ خالد،
2: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
3: نعم، لكن أستاذ خالد يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
2: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
3: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
2: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع، انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط ولكن بإيجاد حل مستدام، هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
2: كما ذكرت لك أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
3: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية، سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
2: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
2: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
3: متى نشهد النتيجة دي أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
2: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
1: أستاذ خالد، لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
2: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنة أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وإنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره. طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها عدة الأيام الماضية.
3: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
2: اكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلمنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإغفالها بالكامل. هناك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
1: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحابة بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. و يعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في في في في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في التعيقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم، انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط، لأنه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
2: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وحضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع القلق،

0: الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق رمياني حد القرية فوق الياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة أدتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسم الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل

0: طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل. طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل. كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
2: مالك أخر بريدة، مالك أخر بريدة، ونحن منتظرين جديدة. ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريد؟ يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهد الوصال. الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مديدة. مالك تأخر بريدة، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك. مالك تأخر بريدة، انت عارف كيف ينفعك، انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطف. يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك. مالك تأخر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قلل الشوق من وجيدك. مالك تأخر بريدك،
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دين الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العش ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. نحن يعني ما قاعدين نصل، يعني فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوبات الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيمي تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعليم بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع مشددا، على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع، الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
7: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: للتعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعتي آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا جثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم، فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.

0: والمتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده. لكن استسلامات هذه القيادات أو بذريعة ما يسمى بالانضمام أو الذهاب إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
1: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس، أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود، ضربته لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا، والناس دي اللي يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأنه احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت، طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
2: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
3: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
2: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
3: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او الناس ذيل بالاسماء
2: كجزء من الجيش،
3: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
2: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
4: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم تبريره بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في خرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وفي هذا

0: المشروع، لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
1: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
0: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداء هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي، يعني هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية؟ يعني
0: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجريب المجرب مرة أخرى. يعني ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
1: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
0: هذا يعيدنا إلى السؤال كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان. فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
1: طيب. أستاذ خالد،
0: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات قبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
1: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
0: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
0: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
0: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هنالك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عن ما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
0: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
0: كما ذكرت لك أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983 وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور، الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة بدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
0: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
1: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
0: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد، هذه حرب من أجل السلطة لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان برا السودان في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم إنهم رافضين تماما، حابين السلام وإنهم يصروا للسلام لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب. يعني فهل أنتوا كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
0: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
1: يعني من هذا الحديث يعني وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبي.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن انت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو قارناها بالأمس، يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحتة من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول

0: حلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي، وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى، وسامحني لو نبتت بذور الحب غصب ضربت جذور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس، وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر، انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة.
1: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم، حسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل، وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل، إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد، وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل، ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد، يا دخري الخايفال العين عليك بنيت أمال، وفيك عشم تبقى لي خليل، يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين، الصوف كان منضوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك، انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل، انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل، يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل، كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
3: مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك، يا حبيب حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجهل، الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك، مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك.

0: الأيام لو تحلو منك كنا متوقع معيدة ما لك تأخر بريدة. انت عارف كيف بندعب انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواق بنطف يا أخي. هجرك لينا أصعب من خراج انفاس شهيدك ما لك تأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك ما لك تأخر بريدك.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031 08 00 4 7 0.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسينة، على حسب كلامك الظاهرة دي

0: تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مدبل عطش، والمزارعين كله نعني فيه كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يومياً. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لاستماعكم.
7: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسبانه اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعتي آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا جثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم، فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينة والناس دي اللي يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعد ذاك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف. لكن تقول شنو؟ ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن؟ وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس؟
0: النقطة دي مهمة. هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر. ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: نعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم تبريره بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وبهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداء هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل، كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني. وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني؟
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجريب المجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة. وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام يعني. هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعل الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعفت عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغيير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عن ما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان، استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة بدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدر تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
1: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية، السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ يعني، نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
0: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
1: لا تستطيع أن تقول فشل. ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
0: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه هو أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره. طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها عدة الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصروا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال. في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دابنغالي يوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026. مصرع 6 السودانيين وإنقاذ عشرات المهاجرين في الصحراء الليبية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. مقتل مواطن وإصابة آخرين بهجوم بمسيرة انتحارية للدعم السريع في أم درمان أمس وهجوم آخر على الخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة في الدمازين وتقول إنها قادمة من إثيوبيا. استنكار واسع لقمع مظاهرات سلمية في عبري بشمال السودان وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقالات والمواطنون يعلنون التصعيد. وإعلان المبادئ تختتم اجتماعاتها في نيروبي بإقرار خارطة الطريق لوقف الحرب والانتقال المدني. قوى إعلان المبادئ تبحث مع دبلوماسيين ومبعوثين دوليين في نيروبي خارطة إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة. خارطة الطريق وإعلان المبادئ تنص على بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة مع مفوضية سياسية. مبعوث الأمم المتحدة يدعو خلال لقائه بتنسيقيات لجان المقاومة إلى الانتقال للحكم المدني في السودان. البرهان يوجه بالشروع الفوري في صيانة محطة مياه المنارة وجميع محطات المياه بالعاصمة الخرطوم. الشرطة سحب 13 ألف مركبة من الطرقات بالولاية وجمعها في 44 موقعا تمهيدا لتحديد ملاكها. استئناف الرحلات بين السودان وأريتريا عبر طيران بدر بعد انقطاع طويل تزامنا مع عيد الاستقلال الأريتري. نهر النيل تعلن عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وزارة الطاقة والنفط قطاع الكهرباء يمر بظروف بالغة التعقيد نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. الانتربول يدرج اسم الجوني حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع ضمن قائمة نشرتها. تعيين الدبلوماسية السودانية السابقة رانيا مصطفى قائما بأعمال رئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد لدى السودان. لجنة أمن ولاية السنار تصدر قرارا بإغلاق المقاهي ومواقع بائعات الشاي داخل الأسواق والأحياء عند الساعة 6 مساء بجميع محليات الولاية. غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور تواصل عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن تدشين 5 مطار

صواريخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. انطلاق مهرجان السودان أمس في مركز دبي الدولي للمعارض بحضور أكثر من 25,000 شخصا. تجار مواشي بالخرطوم يؤكدون بوادر هبوط حاد في أسعار الأضاحي في ظل تدفق المعروض. تجار في نيال يكشفون عن توفر خراف الأضاحي وتراوح أسعارها بين 150,000 و 500,000 جنيه. ناشطون في شرق السودان يطلقون حملة لإطلاق سراح الناشط علي أوكوت المحكوم بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب الإساءة للبرهان. محكمة القضارف تعقد جلسة النطق بالحكم للمتطوع علاء الدين الشريف في القضارف بعد احتجاز استمر 130 يوما. انطلاق فعاليات دور البراعم والناشئين في الخرطوم بعد توقف لنحو 4 أعوام جراء الحرب التي شهدتها الولاية. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أمدرمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأمدرمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
6: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
7: الأعداء. متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة بدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأمننا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين أيوة لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم الموسيقى الغناء المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع شعارنا حيكون الكلام قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: اظن انك ربنا شايفين النور هناك. شايف معي؟
1: انا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخي قربنا، انا خايف الشاب اللي يصحى يسوي قال لي لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاقلم عليه.
1: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه يصير المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون هون بسم الله يا هون مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجه ما وقفت
1: الحمد لله اذا حد استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها يا اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا ويسوي الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعليم بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل

0: وصرف منحة العيد، وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
1: صارفين منح ومصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعة من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه الشرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
4: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغود أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
5: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لاستماعكم.
6: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة، بوابتك للسودان.
7: راديو دبنجة، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
8: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
8: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
9: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن, يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. النقطة السابعة والأخيرة, أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم, الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني, وطلب وقف تنفيذه, وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري, وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
8: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي, بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية, ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
9: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته, وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية, يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم, يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده, لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير, بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ, لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية, ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة, حصر العاملين بالحكومة الاتحادية, حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر, وضع تصور لتقليص عدد العاملين, ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني, لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها, لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق, دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة, دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين, إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية, وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده, العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة لكن ما طلقيتها, عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم, الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقة حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بالغاء الوظيفة في نظام الانغاز, عرفوا خلاص, هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة, ما إلغاء الوظيفة, إلغاء شاغل الوظيفة, لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع, لا لا, هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية, حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده, بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا, يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية, هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين, يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين, ما قبل يوم ولا يومين, قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان, وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور, ما على كيفها, ما في خيار, أي خيار آخر أمامها, لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس, وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المزدادة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري, لأنه يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا, أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد, بشكل خطر داهم مش على المخفضين, لا لا لا, والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم, دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق, غير ناس المعاشات كل الناس التانين إلغاء الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم, وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشيين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا, لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلة وتتجمد وتتآكل بهذا التضخم لما تبقى صفر, يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت زيادة المعاشات في القطاع الخاص, اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص, تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
8: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أنه نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للمهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان و